0: بتعصب بس انا كول
1: كول اوي.
0: قلت لها انتي بحر بس انا حوت
1: حوت اوي.
0: قلت لها انت اسباني بس انا طور
1: طور اوي.
0: قلت لها انتي صاروخ بس انا طور.

تبكوا كتير حاولوا تفكوا الشلاطين قاعد جنبي احمد بيه كابتن احنا بعيد وانا مش نسيت بس بجليك بتشوفوا ستايلي عشان شفتوا ماني وزيد فيك شبه مني كتير لندن اي والتليف فري

0: معاك اسكت خالص يا اسكت خالص يا
1: عندي نظرية
0: اسكت خالص
1: شوف الهلال موزة مثلا عادي ده خيالي كويس
2: والليل مجنون

تلاقي شي زميلي فرن لبناني زيت وزعتر البيت متبعتر اوقفولي على المعبر هجيب الصعفة ما تقوليش انها صعبة فيش حاجة صعبة فاكر نفسك مارو عفرت مش على بعضك بص بعملها ازاي البنت اللي عجباني بقلب برورة غاية عمرت الماية دي كده؟ لا

بحديد وجديد وعريض، انا لو على موت انتش يا زميل. انا قلبي حديد وجديد وعريض، انا لو على موت انتش يا زميل. كيف ما خد ده كله نام ومسى دماغ معاكسه لكل حاجه فاكسه، اجيب مرل وسه حط لزق كيف ما زله في الدماغ.